0: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر.
1: السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.